صافي صافي صافي يلا غير سكت سكت انا تنوعت كنقول ربما عيد اش اللي قالها غير سكت.